داخل سنجي شرعي ترين تشاك توري سالكن لوجيك سالتات لا داخل لو جنة تجري منا كاسة دا ديسكي دول ما تن توباني سالكن لوجيك سانجيس لابلين.